0: كاين اللي بيجي يما كاين يما
1: انا انا
0: كاين اللي يركن
1: هنا دي يما
0: هاي انت دي يركن يما كاين اللي يركن يجر بيلو ده
1: سلمرا دي يما سلمرا
0: هاي دي يركن كل دي يركن
1: داي داي داي
0: كل يركن
1: مر مر دي
0: ما مر يركن هاي ماذا نو هاي لا لا راح كوشو ماذا نلو جدو ينكر بيلو بيلو ملو
1: هاي كل يركن